يلي بغو توقسو من البروغرام تي في ولا راديو تي يوري أباري أندرويد من لين تلشارجي سوني أبليكاسيون تي www.almoridia.com بودي يلي يوري آيباد ولا آيفون من لين تلشارجي سوني أبليكاسيون تي أبل ستور ولا تي www.almoridia.com

هن علي بسلامة البدن وبسلامة المكان والهتن اجهل بيوت يا مساجد التزيد تقربي لك وجنب المريض نسه جميل.

فلتمواني جملة الآسان حتى كون كسبي الولدا في الهين وقفني دواما ندا من علي وعلى أولادي

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وامحب جاهه ويوبي وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى اله وصحبه وجعل بجاهه قلوب جميع ما اراد هدمي مسيفات الى نصرتي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقلب بها قلوب أهدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصني من جميع ما نووا في من السوء أبدا اللهم إن الناس أتوس اليهود والنصارى أولياء وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فكني وليا وكني نسيرا يا نهم المولى ونهم النسير اللهم إني أدرأ بك في نهورهم وأعوذ بك من شرورهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيب نفسي في الدنيا والآخرة بجاه العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة

سفري وقدري وسلم عليه وعلى آله وسبي كما خاتمتهم رضي الله تعالى عنهم بقولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلتم فاتقوا الله لعلكم تشكرون اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وسبي وارض عنهم عموما وأن أهل بدر عزوزا وجعلهم جيراني ووفرتي في الدارين وابني بجائه ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكني وكن معي في كل شيء وقني شر كل شيء وابني خير كل شيء.

التي دعوتك بذكر أسمائهم ما تردي آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

المسلم رجوت والكريم أنت وحدك ولا أكون بك شيئا مشركا وقاية أن تقل البلايا وكرما يسوق للبلايا.

بجاه المعصم الحسيم أجزني البهر الذي أمامي ربي بجاه المصطفى إمامي تهبت في الزل يوم مثل الأمس ففي عدل

بشر إليك أشكو لا إله سواك فعني يكفي سرمدا هداك أنت الذي تفعل ما تشاء فليا منك الذي أشاء.

نبا كتابك والكشف غمزة يا ربنا صلي على وسيلتي محمد وزد به فضيلتي والترضى أن أبي من كعبي وعلمني يا أهل كعبي وسهدى أن أبدا لأهنسي أسلمي والفي

وترى المسبسة لأمري ولشغي الصدر ويسر أمري وسرد أن سمد لبشري ابن براء والتقدي بشري وترى البشير من مساجي.

أم نائعا من وهجني بالأولى ولتميم من يواغ سهدا وليتم من ما غسط أردا بجايه وجايهم ووفقي وبينهم بوداك أفقي وصل صلاة بسلام النبي وإن دوج عني فوخ الجنوب والبقى.

لي اليوم صبوت الخدم بأهل حرف الصاء واسكو قدمي والتدى أن ثابت مني أقرمي وليكن في أبد بالكرم وارتد أن ثابت مني سلبا وسمد سخلي فوق المطلب وارتد أن ثابت مني قالدي وجلي اليوم بفوز خالدي وارتد أن ثابت مني أمري ولشغل الصدر ويسر أمري والتكفني ديخما زلزالي بالمنتمي منهم إلى هزالي ثابتني شهيد في اليمامة والتكفني

وتد أن سلبت لي أمري وميوبي وتسف أمري وتد أن سلبت لي أنما ونجني من بعد

وسأل واستجب به سؤالي وليهب بأهل حرف الجيم سلامة من هي الرجيم واجر لي الكسر وأرسل لإياب بجابر يوسف للجد غياب هو ابن عبد الله ورد النور وانسو جنابي أبدا وسن وأجبر الأعداء إلهي بحق جابر بن عبد الله سليل أمر ورد أنه أبدا يا خير من يجبر من لم يبدا وارتدى أن جابر بن ساهر وجعل مكاتب يا خير ظهر واكتب رداء أبدا لجبري امرئتك والتقبل صبري وسرداء

ينسب وصف لي عن المسمى ورد عن القارس من لأفجى نمي يا من خرجوت مهرجا ورد عن القارس من لأوسي نمي قبيلة وابن قيس ورد عن القارس من لقصرجي نمي

شهدائي همزة حمي أبي بكم عبد المطلب وجعل في خير جناني ينقلب وانسوا

أبداً سيدي وسوردا أن أبداً لخالدي إني بكير واجزئاً لوالدي وسوردا لخالد بن خيسي وزئني الحلم ورق كيسي.

عادة وإسمة يا كافي وسوردا أكال كعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسوردا أكال كعب ولدي

0: هذا وإن اليوم زور بائي وزو محبة لهؤلاء لزاد كل طالبا من الكريم جزاهم بجايد الجاي العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآلي ما سحاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقضي حوائج الذين داموا في خدمتي وابلهم ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبرضوان وجهما إلى الهدى والخير واترما عني رضا والضير واغفر لهم كل لغن وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على أموري الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد أجرموا في سر وجري فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وزر قلوبهم إلى تعادي بالعلم والعمل في الأوقات إجاي أفضل الورى محمد وقيس رمضان الأمجد وآلي وسبي جميع وقي آلي وسبي جميع وقي كل ذي عبادة مطيع وسليا عليه ثم سلما وآله وسبه وكرما ما دامت القمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا
1: السلام عليكم نين يبو ديغلو نين اغ سوف تي ديغلو نين يبو اغ سوف تي ديغلو سيرين بي
2: Amin.
1: ilaha illallah
2: kon sant rek sant rek
1: alhamdulillah rabbil alamin
2: man sant rek
1: alhamdulillah jerejef
2: no sant rek waye dafa am baat mo koy lekkene nak sant ak soñu sant dam sax ci sant sax ci soñu mom baat bo soñu la koy lekkene sax ci sant sax ci soñu ñoyal na nek ci digënté bobu rek
1: lool rek alhamdulillah
2: dam sax ci sant té sax ci soñu nak suñu bop ci mom lool rek la
1: Tu vois,
2: mi ngi ci bir lool ci ci sakane wu ci soñu sunu bop ci mom yiwu adna yiwu allah la mo ci jitu ak yeneen yi nga xamne na xel mënu jadd ko xel mënu ko daj non rek sax ci sax sax ci soñu su ko ci gep wal aje su kem katta

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي.

له في الآل والسهب ومن والاه وأمر الأملاك أيدا بالصلاة عليه زائدا بذلك مولاه ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا.

نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدما في خدمة الذي القديم قدما يا الله صل أبدا وسلما على نبيك السراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وابتلي خير علوم وسل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهو آية الإله الكبرى وهو الذي صاغ لغير الجبرى وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

ذات القدر مسازئا لغير نحوي الكدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد زميا صل بتهليم بلا انتهاء عني على النبي إذ الباء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل يا من يوصل لسي عصر مئة بجاي يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحزن سوءا ويوقظ بعيدا من وشن نعم سفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من قلق لخلقه برحمة والشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صلي أبدا وسلمي على نبيك الرسول السلمي سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل يا من بجاي قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألم.

وسل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز زلبا ولعداك طرا غلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميعا عند ممري والديور وآلي وصحبي في الحال وفي المال يا مقيم الحال وسل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات النامية عني مسافة السلوك الطاوية ولي أمداحي جعلتك جهاد كل مجاهد هديت سجتها.

سل صلاة قد تقلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآلي وسبه في الحال والمآلي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي صرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وخذ بشارات تدوم الصرمدا مني إلى السحاب يا من حمدا والتجزئ آل بدر الكرام عني يا خيرا قل لي المرام والتجزئ عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي أيش أكون يا واهبا وابتلي كن فيكون يالله صلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلات قبلت والصوم واكشف بقطي ما اختفى من الهدوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمصفعين عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صح وقلبي أرشدي أخذت ما عني يبعت بالثمن بلا إقالة أتبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به فككت ولمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآلي وصف لي يقظتي ونومي وسغل غيري جالبات اللوم وحركات جعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البلايا والخضا والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعد ذا تعليم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وازهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لوم وعن يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وعن يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه وعن يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قدت للمرام وعن يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزب بالأكملين وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واسغل عداك بسوى ما يصد ناجى نبيك وزد من حسد واشغل عداك بعداك واشرفي قلوبهم عن ذر تعرفي واضرب قلوب المشركين للسوى ضر الذين أحسنوا معا سوا واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي ذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يرضي السرور على نبيك وعبدك الرسول من لي خادم منك ربي قي رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآلي واجعل بجاه العزيم عندك قطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له سرت القديم واجعل بي قطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واصرف بها اللعين والأعداء إلى سوى أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا زن ولا جوان كن فيكون وسل يا رحمن سرمدا على
من الغلاق التبي لمن غلا سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا زرفي كتابك بي فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا

السادات وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجول وليقط فوق سولي والمنى وفقت عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق الصلاة قبلت والصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنا فوق خيور من أدام الحسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير

بلفظكم وشدي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر أني خير يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد سلي وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسهل لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسس لبلسشي منبها في ذاك عام لسشي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سلي وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أن نستني بكمال كتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكور يا إلى الجنان وليأتت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يده لنخاد منك للجنان الأفيد يا صلالاتي والسماوات العلا يا من له الخلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تعظد بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك.

وخدتني لك مع لساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي سادا إلى الجنان وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل واجزبي عن

وسل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد المعطل علا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لدين وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا الإسلام وأظهر الحق ودينك نظر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معسمة وجل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يذلي الذكرى واجبر له القاطرة واسرح الصدرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سمي سلي بدليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من به لي قضيت عربي وقدت لي به لسان العربي وقدت له حلاوة وخوتا يا من بلضي أخجل لي خوتا وبكتابتي له قدما يزيد مسرة لديك يا باخي مسيد يا من مدادي جعلت كدما من ماه قد سيدوا من قدما السلوات جعلت الطاوية عن المثير لرضاك حاوية بي واخجلت

ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي قلبت وبالرحيم كنت لي بلا إساب يا جاعلا كليتي خير اغتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد أني على من لك قادما عبد سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسل يا رحمن والتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لغيري ما حويت مصدا ولا تؤجل العدا والحسد واجعل أخايدي وقولي والعمل خير مسالح وسق لي الأمل وفي الذي ليأتبيه قبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وسل يا رحيم والتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال يا من ما توجه الإساب لأبدا وصرت صح تسابي يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانشرافي عن المبيع منك ذا اخترافي وقلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير السر لك شكوري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا خائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سلم وتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمدا وآلي وسابي وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وسل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل.

مكاني وصبي في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين ويا الفادي لك يا باخي أحب من كتب خد سلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدا واجعل حياتي للنبي فائدا واجعل به بعد الصلاة وسلام علي خطي جاليا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وقبير سميا سل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر شيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ويا الحروف يا به خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف ويا الحروف موجسات أقرات وخير خيرات لديك دقرات وهب لي اليوم بيكون فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معاد يغلبي ولي صف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منسل وخير راسقي يا فزي يا منسلي يا راسقي سل الصلاة سيعت بتوسعا على النبي والرسول سسعا سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل وسل الدار بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لسؤرى سواك يا جائلا هوايا في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنتلي مختاري فسرمدا عني يصلي بالسلام علي في الآل مع السعب السلام وسل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي القلاة مزازيا جميعهم لخيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال وصل يا قبير أنفع الصلاة على الذي بقدمتي أبدي ولا سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال واجعل قراطيسي به وقلم خير عبادات وخير السلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وسل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال وهب لي اليوم قوارق تدوم بخير مكر إنك الباخي الخديم والتقني السقط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليهب جمال الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل

فرأت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي.

وانخاد للبقاء مع المنافع، نزع للبركة المقتدر، ولجنابي ليس ينحو كدر. يا الله صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وصحبه وكون لغرضي بلا أذن يكون. وصل يا رحمن ولتسلم على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، وجل بجاه الحسيم نصم على رداك يا مزيل الكظم. وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، واختر لي اللهم في عقائدي والخول والعمل أنت قائدي، وارفع جميعها بخير ردي ومهنتها ما سأني كالكد، واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين، واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا

أزن يا ماحي العفاز واجعل كتابتي ككل مرسلين يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله سل ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وسابه وعلم قلبي بجاهه وكلي سلم وشل لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وخذ به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جساه العدا أنساني والذروم يا واهب الإحسان سل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وجل بجاي مقدمات لديك سرمدا معسمات وسل يا رحمن ولتسلم على الذي به كسفت ظلمي كما به مهوت ظلمي والحجاب وخدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي واسرف خلوب من قلوني لسوا ما ساءني يا من كفانيهم سوا وأيش الشيطان والخبيلا مني وهب للعلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيما هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقاء والندمات واجز جميع الأنبياء والرسل عني يا خيرا يا منيل العسل واجز الصحابة قيورا عني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورداء عليهم أنهم وخل الغرباء قل لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وسل يا ريم بالتسليم على ابن عبد الله التكليم سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآل واصرف بجاي لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآل وسلي اللهم في الفرد الرجاب يا من يقود لي به على عجاب بأنني عنك رديت جدا وعن شفيء قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتخى الذي السيادة تدوم وسلي يا رحمن ولتسلم على البشير والنذير العالمي سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي واجعل بجائه الشهور والسنين ليسواهد ورسل

وتم على كليتي والطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلامي ومدادي هاديا هداية للعقلاء باديا واجعل بجاه المنتخى عاداتي فوق رداء عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أوافة يا من به يجري الخضر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل ولي بتوحيد كل مرشل وكل سائب وقطي عصر واجعل كتابي إلى الله أحاب من كل قط وإلى الماح الأحاب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلبي أرشدا وصل يا لطيف والتسلم على النبي والرسول السلمين سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل والطوب بعبدك الخديم واشرفين.

إغاثة تكفي الأذى والغمى ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصطفى صل عليه مغنيا عن مدفعي ولتغنيهم بك عن المعاصي ولتكفيهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أهديا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبي في الهال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بالسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا صل صلاة تجذب المكارم لخلق تضحضه المحارم إلى سوى قلبي وخالبي معه على الذي خير المزايا جمع سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وخذ له خير السلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفري وأهله يا من حبى بالخفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني استهزه العتاب سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وجعل به نظمي

ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل ربي منبع العلوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تجلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زهد لخيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وجل بجاهه العظيم قطيا على رضاك قد أرحت مطيا ليخط ما كنت أروم جسبا يا من كفاني افتراء وكذبا يا من كفاني السقا والحسدا ولم توجه لجهتي حسرا يا من أراحني من الشيطان وكل مضعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زازى كل من أراد ما ساني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل والتجزي أني خيرا لم يكن لغيره وارض عن السحب بكن والتجزيم أني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رداك يا من رديت عنه إذ أرداك يا من أتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدا إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وسلمنا عليه في الجميع يا غير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي قيوره منه صفر صل صلاة لا تسال مدخلا بشرا بتزليم تفي معسلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل.

يا من به يجري بإذن القدر سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة على سياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا خايدا لذكرك المزاني يا من به طاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راسدا كل معاد للجنان قاسدا مع سلام طارب كل حسود ترضى الصحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا

نامية مشكورة وباخية مع سلام خير خير يدخل في خلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل ومتوجه الأذال أبدا بجاهي يا من بي قد عبدا وجا المكاتب لديك حسنا وعندك جلني قديما أسنا ومتوجه الأزال جسدي ولا توجه لجادي حسدي يا من حماني عن الآي الفانية ولتتيب جماد ثانية صل صلاة لتقلد البشر بشارة للمنتخى قير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بالثناء يقليق سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واجعل مرايين له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا والتبب وسل لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا خائدا لي من رئيذ الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر خلبي نافعا مصرمدا يا من له من امتداء أحمدا صل صلاة بسلام لا انتهى له على من قادني ما يشتى في الحال والمال وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا خائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسفر

من يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي الشقاء وكنت لي بالبشر والبقاء سل الصلاة تعلم الغيوب على الذي قد ساس العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والساب واسم قلمي يا من يقود لي

وسبي في الحال والمال وارفع له بي كتابتي بلا رد وأمري بي تقبلا والتأمني عن كل كد ومراد وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جهمي وجه داء ولسوى يسس

الله سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل حروف يأتي لي جنة عن العدا وجنة للجنة يا من وابتلي خير فيضان وجدتني فضلا

ويكسفان ليكن لمن بهم من العلوم يعظمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل واسب السقاء والغناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما سأني حيث رصد يالله.

يسوني لغير ضري معلما ولا توجه لذات الظلما والسق لغير حاسبي وألما يا من حماني قدوة

يعود كل خير يحمد على الذي اقدامه لي قادا من خاد غير يده فانقادا سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وجه الحروف بأفضل

تكمنا ولي بدل بشرو بأيامنا يا الله يا رحمن يا ريم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لا تزال ساطعا أنوارها كل حجاب قاطعا مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبي

صل صلاة أمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يشرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أدخان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواتني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليالي وجل حياتي بي خير آيات وجل مدادي وقلامي واللسان داعية لذي الجمال بحسان وجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا مرحفا بالسر كالقدسي صل صلاة بفلاح تضمن لأبدا لديك يا مهيمن.

وسبي في الحال والمآلي واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باخي الخديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة أمري تسون عن اللخا يا من له تحسين ما سلام يصلح الأوصال ينير للغدو والآصال على الذي قد زاز الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل بي يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا وسل يدر بأني منضرب عن عدا لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا مخفي الدار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائخ كل أخرب وأجنبي سل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي صرمدا على النبي.

على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع السلام كل مكن يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفاس بالإخراج قبل كفرهم مع استدراج إلى سوى

0: وسبي في الحال والمآل وجاء المقري وممري والديور لي شواهد بأفضل قيور وجاء بيوتي كلها مساجدا
1: يا نافيا من لا يكون ساجدا
0: إلى سوى ما سأني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء ولي وكل مفض للشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا غير شاف إنك المصحح ما سلام لي ينير بالي في الحال يا منير.

وصحيح التوحيد والأخوال وصحيح الأفعال والأحوال ولتغلج الميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتقلل للحليب ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتقلل للحليب وجر فيضك الكريم نيرا قلوب حسبك وأسطع نورا وجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والأمل مصححات لك واجذب للأمل وجعل حياتي يا جميل الجنة أن الأذالي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسماء ما أني بها بلا إخالة بمفقر ربي لك شكري بعد عمد قالبي أنس أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين أني وليكن بكرم ومني وسل أني أبدا على النبي سراج كل أقل

كريم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصطفى يا مغني من حاسد ومدفع صل صلاة عن إيديك تغني وعن منايك معن يا مغني مع سلام ليوصل الصلاة مخلدا للرب.

والإفسار والمكر والغرور والخسار سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات النوم واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبهر كل مؤمن ومسلم ومحسن محصومة من ظلم يلا.

وليخر سكرا وعلما بدا واجر نفع طاردا من قدا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر يا الله.

إليهم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بكثرات فاكفني أوائقا كما أردت واكفني بوائقا وسل بالتدليم.

لغير ذوي مغزي المعادي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق. صلي صلاة بسرعي تشهد مع سلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بالانفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل والتجزئني.

وصبي في الحال والمآل وجل تلاوتي وقطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليما قد الأجور لمن كم

وكنت لي بمنية المجامع سل صلاة لي بشكر تسهد مع سلام لي بحمد يسهد وبمضي بصدق ووفاء يا من لخيري سهزال مقوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآلي واشكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي خط واجبا

أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الصلاة والحمد والشكر معا على الذي

العرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى المحمدي وآله وسابه والحمري وجلب جاه العظيم قولي منور يا ذا العلا والتولي وجعل قدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليهب كونك لي فيه وفيه سواه من جملة ما مني يفيه وصف لي أقايدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي وأجأتني بالأجر والصواب إلى جنانك وبالصواب وجعل بجاه المنتخى حياتي مسرة الحديث.

وسبي في الحال والمآلي وجل حروف أعدائه النزام جالبة إلى المنى العزام وجل جميع أجل بركات وسكنات يديا والحركات وسل يا رحيم ولتسلمي على الرسول ذي المزايا السلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآلي

وبالذي يسوء قلبي أزبي بخير توجيه إلي يذهبي واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دوام النجال وصل يا رحيم ولتسلمي على خليلي وحبيبي السلم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وليا في القط ما ليس يكون لأدنيا من لكم فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

يتبع التقديم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وبكتابة يسقر لي جميع من لم يحبني.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تزعزع قلوب من لم يحبني لغير ذا حليب ما سلام لسواي يذهب ما ساني في أبد فيذهب على الذي قد زاسها الحسادا إلى سوايا وكفى الفسادا سيدنا محمد والآل وسبي

لغير ساتية وما لم يحمد ما سلام لي يقلد البشر على الذي جعلته فقر البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أوس للجنان ثمني يا باخيا قد كنت لي بأمني يالله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لي تجود بالخيوب ولسوى قلبي تصاصع العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذن ولي يقلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدتني تكرما

مسرتن تبخى بلا غروري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما أني بي بلا إخالة وقدت لي ربي. صل صلاة لتقلد الثمن ولتوصل أشارات الزمن مع سلام ليقلد الصفا على الذي بأمره.

لغير ذاتي وسروري أبدا. واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي ثاسومي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدتني. سل صلاة لي تقود كل ما لاخترته والقلب مني علما. مع سلام لسواي يزهد كل عدو و

وجملتي الأنهر مع عيالي وصل جوالب السخاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا قديما صالحا وصول خيري جملة المفازد حبدا شكورا واحمني عن فازدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عازمي من قطعي وعمدي صلي صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام زاهب بالداء لخير ساتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابلي التاويل والتفسير ولي ييسرنهما تيسيرا واصم هقائدي مع الأخوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتخن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث أبلي ما لم يهوص الصالحون قبلي واخرخ لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتسعي العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام ليصحح العمل الصالح الذي يكرم.

الأمدي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع القربة والإملاخ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وخدت للنصر.

الإنسان وكل عظيم ولتنوير للجنان ولتنظم القلب من الأغيار وجل حياتي بشر الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باخيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكر لك في الفرض الرجب وفي سوى ويا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي سنا أباق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة بالآدي تذهب لغير ما اخترته فتذهب مع سلام بفلاه يعترف بلا شقاء من فوض يغترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسبي مكاره الدارين لغير ذات مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبا لأبدا حليب علم حالبا مع سلام دائم ليقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال.

رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانخلق باب الشكاية لدي مغلقا بما محا من البلاء والمراد مع حسابي وبفوزي بالخرد صلي صلاة لي تقلد العيان ما شهود وتقود للبيان ما سلام زائد فوائدي يجود لي بأنفع الموائدي على الذي تسره جناسي مستان كلي عن القناسي سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمالي والتجزي أني كل يومي خيرا كثيرا صافيا عن لومي وجل مدادي وقلامي يا أحاب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قدت لنا الرسوخ واليقين يا من سقا وأولو يقينا صل صلاة لذة تقلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسر لزومي أذ البراق حد ذي الحيزون سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا ولي التاويل والتفسير خذ المغيبات بالتيسير واصم فؤادي ولساني من لخا وعندك اجعلني نور البلخا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني السكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء.

التكليم إلى سوى ذات المكاره معها كل المفاسد وللمنجمع. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الدروس.

وضرر الإنس وضر الجن في كل داير ومشتك وضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقت الأقوما وضر الدارين فاقبل شكري وارفعه للعرش.

الآلي وسبي في الحال والمال والتجزي أني ما لا ينحضر من البشارات نظرت المنتظر نظرتني بي على الأعداء هزمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا

تركي ولي فصلت بالهادي الوفي ليجتيا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى زواساتي ومن أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بخير شك وبخير وهم واجر الخير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا أجبت شكي وهو لا يعود لأبدا أعدمه المعيد صل صلاة ذات لسة بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره

يا من يلين الدخل مثل الدك وزني الرغبة في رداك يا من يرقي الأبد إن أرباك وجعل فؤادي ساهدا في كل ما لم ترده لي ودني معلما ومتوجه الدلال والخدب إلى جهتي واكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان وتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغني أمري.

يا حبيب عظم تني من صدمتي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وهب لي اليوم وبعد اليوم حسمة كل من أذن واللوم سيرت

والتجزي أني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت كل ما يسوءني إلى خيري ولي قلت أفضل إلى سل سلاة

المألوف على الذي بيري كل شريف سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما سأني بالحق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تطرد الحسادة لغير النحو تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي ما سلام عاصم من سلبي على الذي وابلي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بخير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلاسم البسر ولسواي سقط 19 سل صلاة

مباحات البشر وجل حياتي للنبي خير بشر. يا الله ويا رحمن ويا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني يبيعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب سل صلاة لي.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صل صلاة لي تقلب القلوب مع سلام لي يجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما قيري سيدنا محمد والآلي وسبي في الهال والمآلي ولي أطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك ولي بركة الأشراء وأن أكون بشر كل رائي ولي كوني ككل مرشد وجل هروفي كفعا.

رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرحت بيني وبين القوم الفاسخين عازما من لومي صلي صلاة لحياتي تؤمن من المكارم يا مؤمن مع سلام يدفع الرسايا لخير ساتي يجلب المزايا لأبدا بخير كد وأمل على اللسيل يوصل الأمل سيدنا محمد والآله وسلم.

بك وخاد لي بك ارتقى رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل.

محمد والآل وسبي في الحال والمال واجزبي أني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير السميع سل صلاة أمري تبشر بلا انتهن يا من لديه البشر مع سلام يدفع السقاء.

يا جاعل الأعظم في أغراضي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم تردوا لي.

وجلبي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زهسات فضلا لسواي النار وخدت للدرهم والدينار ولي فيك ليهما باركت يا نافع يا مصر

لغير ذاتي لي تديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائق ليتجود أبدا بلائق على الذي صححت لي التوحيد لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وسبي

واكتب لي اليوم وبعد هوردا في جملة الأعراض لشكر خرضا أسكن قائدي في التوحيد والتحي بي طريحة الوحيد والخول سد والفؤاد نور يا منزلا قد جدت لي بالسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابت لي يوم كتابته نساء دورا وياقوتا أدام فلسا من إقبال الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تيم بأن تسلي وأن تسلم.

واجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترضني يقيني لشهد بتعظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصلي عني أبدا ما سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحق.

يا متحفا بالدور والأفياء وجل بنا قالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوصلت اليوم وخبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي جددت ترك العهد للتعظيم وكنت لي بالنظي والنظيم حق لي الرجاء في تركي وفي أقضي بلا نقد ولا مقوف لأخي الرجاء في كل الليال وجلياتي منك أفضل أياد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا أشكر وعلم والتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى أجبي وصل أني سرمدا وسلمي على وسيلة الصفيع السلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الهال والمآل وارفع بها

زدني علما وردا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسقيداك أبدا إلى سوى مدرتي سقهم لخير السوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بخير جيتي عداك واشكر تضرعي يا سميع يا واحدا تنهو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وخلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر سلي وسلم يا إلهي.

أمنتني من ضرر القناس والجن والعيدا معا والناس سل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يسملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وأيس الذي يريد التعبي مني يا مساسيا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هخت للرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم صل صلاة بسلام يا سلام لي بفوسي

واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة بسلام يدفعان ما سائني لغير ذاتي ينفعان كليتي في علن وسلام.

محمد والآل وسابه في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال العقل وسب بأخلي الدهر أقل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت ما دس اللعين فيه حيله يا مانعا ينفي صل صلاة بسلام يطردان لغير داء

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورب كل ما نهى جنابي من ضرر السفر وضر النابي وضر عين وكلام وضرر ما حان أوياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى ما اختير لي يا قائدا بفضله القيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صانعا مقوفي صل صلاة جانبي تكرم مع سلام أمور

واعظم بجاي العسيمي أمري من غير ما يرضيك يا معمري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعتني فشكري مني تقبل يا منيل الذكر. سل صلاة بسلام لا انتهى لا ولا له على من انتى. سيري بي إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا. وخيت عمري الأذى والكدر يا من بتبصيري تجري القدر. سل صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا.

واجعل به قط يا ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وصنتني عن الآدي والتهم. صل صلاة تكشف الأسرار لي للجنان تمنع الأسرار من التوجه إلي.

بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمال ومني يقبل مالكي حروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجها لخا والنقض لعمري يا

بغير رده إلي يا معين، مسازعا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما. صلي صلاة بسلام يرقيان، للعرش والكرسي فورا يرضيان، على الذي له قلامي والمداد، مدة أعوام بقط في صداد، عبادة لك وخدمة له، لوجه من على الورى فضله، سيدنا محمد والآل وصحبه.

الرحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العبا والمرض ولي تقلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صل صلاة بسلام يخلدان قلود ملكك وكلي صدان هل النبي محمد.

لي السكاء والولايا ولي أل ولي لي آيا واحفظ كتابك بخلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير الدال شكيا ذكرك هب لي ولتجد لي بوداد ولتعمني بخير علم وصداد جدد بي الإسلام لجسب العلوم.

من بسمين ومجيب سميا سلي على العبد الرسول والنبي من سالني ولي الصفا تنبي وسلما على مذذي البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآلي وسابه في العال والمال ولي أبزك أقل في الخيور يا من حباني بالعالي.

بلا مسقة فأنت الموصل مع سلام ليصحح الجسد مزازئا لخير نحو ذا حسد يا خائدا لي ما حما عن فانيا وخدت لي خير جمادة ثانيا سلي صلاة منك ذات بركات تنو بها لخير ذات المهلكات مع سلام ليطيب الوطن وليقود ما يوسع العتن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وملك النية والصف راضيا عني وارفع حج عني قاضيا ملك رسول الله.

بي وصانني وصان ما في طنبي رفعت لله تعالى مدا يدي بفيضه التي لي مدا رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيار ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المحن ذات حيري لو سكري أبدا على السهور وليجاد بالسهور والثور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع قد سميا سل صلاة لي تقلد البشر تفضي إلى سواي تسعة عثر مع سلام يطرد اللعينة لغيرنا كي نعبد المعينة على النبي والرسول أحمد يا من به الصاخ لغير الكمدى وآله وصابي وأسيبي كل مباين لسواي سبي وخل لي الدار العظيم الأعظم يا من به أعصيت من تعزم بلا ملاقات وغير كدري يا ذا الزمان والوراء والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والخروج.

إلى سوى نحوي ومن أساء على سجائس السحاب الماحي من هبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمال وأسب الشيطان والمكايدة لغير نحوي وفي كل كايدة وجل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومن

على رسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال واجعل به الصائم نظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واقبله مني كرما بجائما فاخ خلائق الإله الزمن ومبي ما سأني فيما مدى من أمري مصفيا لي المدى واجعل لساني شاكرا كخلبي يا مغنيا بدفعي والجلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة نفوها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع ما سلام لحياتي يمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة

ويدي وبلساني ماكسا بالأفيد ودري يحمي وعيالي تاليا وسخل غيري جيتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سل صلاة تصرف الملوك لغير الضر خدت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معها لما يسرك الكلي والإجماع على الذي بي قلقت كلما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمال وجل عبدك وحبك الخليل بجيد اللغة.

عن صبر أو حلم وكل مكري، واجعل بفلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي، ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واسكر زبري، واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة للنجي، واجعل الرضا مكان الحلم، واجعل النفع مكان الظلم، واجعل حلاوة

يا من كفاني عن ذاك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفعه للعرش العظيم عني مني شكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير والتقديس بك انتهى لخيرنا إبليس يا من له التقديم كالتمليك عزمتني من دار الملوك يا من له القلق كما له الأمور كفيتني فضلا على كل أمير يا نافعا لي كل من يزور حميتني ما درني وزير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كلي عن مسقات السلوك علمت الأعداء عني عندك لا عندهم بشارة لجندك سبرتني عن الحرام قبل وفنة الناس المحط والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأطبط الخلبا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقت لغيري العداء بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإضلال سقط لسواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زيت في الحرام والمكروه بعزمة منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير

حميا من بسميع وعليم سميا صل صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض ما سلام يصلح القلوب ويجلب

وشهد بشهري لك يوم التربية يا من سقاني من فوض مرويا وخبلوا وبادوا واشهد لي بخير خير ورضاك قل لي وارفع روفي بشكور يا شكور يا خير من ناجى وعبد بشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبخيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بأفيث آفث قد صليا صل صلاة قد صفت من الكدر يا خالقا بإذنه يجري الخدر ما السلام من سواك لا يكون توب لي بيمني كن فيكون على مساسي ذوي الإطعاب لغير ناوي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وسابه في الهال والمآل وحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قدت لخيري ولتكن لي بكم وفجأت الست يا حفيظ يا من له معناي واللفيس وفز بصدر يرحل أم النافعة وجلياتي للنبي النافعة صلى عليه أبدا وسلم علي من

عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والماني ولي تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود

وخذ لقلبي الفيض والغيوب، وهب لي اليوم بخير سلبي، كن فيكون بي معادي يغلبي. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بقريب وسميع سميا، سل صلاة جاوست أقولا وتزله المعقول والمنقولا، مع سلام يوب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة، إلى الإله والكتاب والرسول يوب لي دنيا وأخرى خير رسول، على النبي والرسول السلمي العربي الهاشمي العلمي، سيدنا محمد والآلي وسبي في العال والمآلي، وأبلي القرب وقولي يسمعي سما قبول ولي القير اجمعي. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بعلي من عالم قد سميا، سلي صلاة تذهب القفولا لغير قلبي تمنع الأفولا، مع السلام يكشف القطاء ويجلب الرشوق والأطاء، على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا، سيدنا محمد والآل وسببه في الهال والمال، وهب لي العلم الصحيح والأمل الصالح الذي يكمل الأمل، واجمع لي المنى بيوم عرفة وعاقي سائمه هب لي المعرفة، وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور وهم حرمي، وابني لي الحن الحضين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافزا، وأبلي التوحيد والحديثا، وأبلي التصير والتحديثا، وأبلي البروة في الفنون يا موطي الظاهر والمكنون، واسر الحق بقلبي ولسان يا من يجود لي

بشكري والمنالي تجمع بيا هل العبد الرسول الأفيدي يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمال ونوير السهور والفصول لي كما وابتلي الوصول ولي نوير كل يوم وسنا يا من تعالى عن منام وسنا ولتغني بالإفس عن نسياني لجت بالسهود والعياني ولتغني بالأجر عن حسابي.

عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري قليق صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الضلال مع سلام يطرد الأسواء وكل إضلال يرر عواء على النبي والرسول الأبقى يا من بجايه فتخت الربقى سيدنا محمد والآل وسابه في الهال والمال واجعل بجاي العزيم نسمين يا من حماني عن دواعي الكسمين عندك إيمانا وإسلاما معها أحسن أزان وللمنجمة وعندك جالا هدي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا وارض بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى زواسات من نحاني بالضر واحسمني من الألحان واسم لوجهك الكريم أقلي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم

صل صلاة كل سوء ترفعون لغير ناوية وسعي ترفعون مع سلام حافظ جنابي من ضرر الصور وضر النبي على الذي واب للكتاب ولسواي وجه العتاب سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي وليا بعق يوم عرفا وأخي سائمه على معرفة يا من وابت للشهور والسنين ولسواي سخط جالب أنين سل صلاة يتكون المنى ليتخوض عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي لذا إزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له العظم والتكبير صل صلاة كل ضيخ تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الشفاء وتدخدي والأمن والصفاء على الذي مدينه والصلوات عليه سنزه.

يا محيا تغربي وجولي أغنتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأصباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك نودى سواك يا مغنيا صبر.

يا من كفاني الحر بالأفياء، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا أول يا آخر يا مكرم، يا صل صلاة أمري تطهر من

أن صلي عليه بسلام، عني كما ملكتني خير الكلام، واجعل به نسمي لديك باقيات وصالحات للجان راقيات، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل

وضرر الأخرى أنا التثنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن القسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن الأناء لك شكوري على الحلال يا ما هي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغير ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغير شاق من لا يركعوا لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على المبر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن في الديور لك شكوري على الكتاب يا منسلا وبلي كتابا لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا محيي العدوان والتخريب لك شكوري ربي من محرمي لقدم ذي الحجة قطم الحرمي شكرتك اللهم بالمداد يا واهبا

سكرتك اللهم بالتحرك يا مطعفا بمخجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لجاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المقالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنا لك شكوري بلا انتهاء يا من له سير ذو انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمات على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

صغيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا قط جواره إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنوله الأذكار والحزان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكر

مقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتخى وأفدا سابي يعني سرورا ساجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا صل صلاة تجمع الخيرات مخجلة دائل الخيرات على الذي لقى

وعصمة وجل حروف شافيا وجل تلاوتي وقطي أحاب من العبادات إليك يا محاب والتقني مكرك يا أليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى الخضاء أبدا يا خير مبود بحب وبدا حبك لي قد زال فسادا لغير ذاتي ونفل حسادا إلى سواي ولخيري ما اعتما لي كريم حب قد حتما يا ربنا يا سل البلاد والعباد يا مصيا مر

مني ومن ذري عيالي يا معين. هل النبي والرسول أحمد من بصه إلى البرايا حمدا، سيدنا محمد والآل وصابه في الهال والمال، وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك، يا منزلا طيب لي أوطاني، يا حاميا عن عيال الشيطان، صل صلاة لي تجر مددا، ما سلام لي يديم عددا. على النبي لأجمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم، سيدنا محمد والآل وصابه في الهال والمآل، وشأل الدار بأني راضي حمان حمان جسدي أمرادي، وسأل الدار بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب، وأبتلي الإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد، وابتلي فيما مدى من زمني ما لي يديم بشري وأمني، رافخني جندك في وقت الجهاد وزلزل العداء لغيري باجتهاد، زلزلت إبليس ومن والاه لغير نحوي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجعل هذه القدمة مسارات ولذات له صلى الله تعالى وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي أعد المتقون، وكتب له عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمه غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا. أحمدوني أنت على أنسنا وكان لي في كل شهر وسنا، أحمد مغني أنت على أنسنا وكان لي في كل شهر وسنا، قاطبته في البر والبر وفي أسر والجري.

أقلامين مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصبي في الآل والمال ومن خلامي كله تبشيرا يا من لنا أرشلت بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرا مع سلام برضاك زائرا على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمال ومن قراطيسي لو قض الغرض يا من كفاني أعذاك والمرض.

مشكيا كل اشتكاء محصلا من مرضيا على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وخل من قدمي ما سرى يا من كفاني من وسى واخترى واصم بوجهك الكريم أمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافئات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوطان حداك إلى الجنان سالمات من عداك يا رب سل صلاة جالبا إلى رضاك لعداك غالبا على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآله.

علي وسبي والتجعلي جميع خدمتي ربا تنجعلي يا ربنا سل صلاة جامعة كل صلاة ذات قير قامعة ما سلام النور لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وسبي في الهال والمال وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العداء واللوم يا ربنا سل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة ما سلام جالب لي ما أحب مزازيا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد ولا لي والصحب وأمري أحمد يا ربنا سل صلاة زائبة بكل دور ما زلا من سائبة لنا سعادة وربحا وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسعا على الذي به تخوض للغرض بلا إذن ولا أذن.

أني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفعين من قاد لي مغدر كل مدفعين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الهال والمآلي واكتب له في كل ما مني صدر من قدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم القديم وارفع لعرشك وللكرسي نزمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من خير عمل سل باقي قل هو الله أحد على وسيلة

واجعل كتابتي مزايا قوتا له هو الزين يزدري يا قوتا يا ربنا سل صلاة بسلام على الذي مح العناء والملام وخادني إليك يا ربي بك وخدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدري يا من كفاني كدرات القدر.

مع سلام عمره يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وقف يحمدا واجعل حروفي كلها عبادا يا من له العباد والعبادا وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر رباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضرع

يا باخيا مرويا ومشبعا ما في كل ملك وبشرين يغبطه من زيد وبشرين وجل عروف يألول الذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا سل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع صلاة من شارف مفاسدة لغيرنا وسقوة وفاسدة على الذي بشره مدادي وخلمي سنين مع

يصرفهم لغير عبدك الخديم. وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنامى الذي قد جمع. يا ربنا سل صلاة تبقى ما سلام يقول السبقى على الذي وهب الكتاب ولي لا

وكل يوم يافعا من نبتي وجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بصارات الأحاد وهب له الأيام من يوم الأحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك السندى أزكى صلاة بسلام ذي تجود بالاستقامة وتخليل الهجود والآل والأصحاب والأتباع وسادني علما مع اتباعي. يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بسلام لا عداد لا تسوق لي دائما مداد في الآل والصحب وكف ما حضر عني وجاد لي إليك بالنظر. يا سيدي يا منتخى يا سالهدى صلى عليك من سألت هدى أزكى صلاة لتسوخ كلما لا اشتهيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآلي وسابه الدرر والآلي. يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى أزكى صلاة لتجود بالظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآلي وصاب من غزلهم مآلي. يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين نزل إلى صلى وسلم.

صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة تجود بحراك مع سلام يسقر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بالآل والصحب وكف وبدي من سائه اليوم إلى الجنان وبك الصفاء

حديث رسول الله قال من لبي ولي ليس ينمت رواس مفنج بتعديد ربي تعتبر على النبي

كتب من أوها إليه البلايا والزمن نبينا المائمة كلها ثمنا كما قبل منا من تثن محمد سلام.

0: yen ngi deglu radio khasside online touba mondou bi
1: il ilahi diglu len ma dikelen man salami la xam ci def point bu yen bismil ilahi diglu len ma dikelen man salami la xam ci def point bu yen jurdel la segna al fasin ci weru koor bari ngeenel yalla ko def babul khuyur juromi san ci weru wutad ramadan شهر الأمان والمنى والفيضان ما بك ويرك غن جيتير القران فك جاغو نيب ميرم ديال القران ناني لكلو با بك وير وني واتي ني لاج دكو تي جيلي واي مو تكي با بيس با ديل سي بامبا دال توي بيرندل دال ني سوي بو اوترم مو باركيال بام فا امي اتاك لو توپ توتي soxna marem dem ba ko muy lututi saykhul khadim ni nagn ko jox mam khari mbar wajuru cheikh abdou samat ño bari ngor gannaaw bayit mu jox ko soxna sil mam la ci mom bokum serign ma sil mu yor ko touba gam newon bam mata dal mu wo ko njaarem ban ba moy kako dalal waxtu dalam nenañ dako bindali baat ci allu amni buñu far yoyale baat bindum serign touba ma won ci alwam ñu fa ko xop di bañ mu raf ci alwam saykhul khadim dal koy joxat cheikh amsatu ñu del ci touba bo bakkar señ amsatu cheikh amsatu ko jël joxat mam alasan fofa la jàngé sax ba wattu al

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بي قال له الله مختار له نينا امنا كو واخني جوروم ñaar يي بالا ñu am جارين اندك جوروم ñaar يي اي واخ بالا مو ام جارين اندك جف گيس بالا مو ام جارين اندك خملا تي بير اك موميل بالا مو ام جارين اندك جوخه اك تابه اك خريتو بالا مو ام جارين اندك ماتال وولاري اك دگ فيقو bala mo am njariñ and ak samonté ab sarax bala mo am njariñ and ak yéné ak dundu bala mo am njariñ and ak wër ak koluté amna ku wax né bokku na ci matu xel ci ab jam jurom ñaar yi nekk ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay génn ci ak dëgg du bari man man bay laal lu momul and ak rafet aw duxalin ci ab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بي قال له الله مختار له نينا امنا كو واخني جوروم ñaar yi بالا ñu am jariñ and ak جوروم ñaar yi اي واخ بالا مو ام جاري اندك جس
1: توبا موندو بي دنا ورنگل كاب

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله

والسخانة فلسفنا بلدان كوني مستفاريسا لكل من خلف الدلور خوصا خلق الدمو فوق كل رقبا من مسار الخر كل من قبا محمد المسائل خلق

يوم خلص ولد السبع والنبي والرسول والخليل وحو العبيب والإمام والدليل براخ البديء من خير الجمال سنه القدوس عن خير الكمال كون نبي المنتقى محمد خير الورى مختار إن سمدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وخرجة لمن بدحف ارتدى وحجة على مخالف الخدا وحجة لمن بدحف ارتدى وحجة على مخالف الخدا وحجة لمن بدحف ارتدى وحجة على مخالف الخدا وحجة لمن بدحف ارتدى وحجة على مخالف الخدا ومن لبى من فاعة الرجيم وما ربى

نادر الخيب وصبرا لرفدي الخيب وأرض واج الأرض رسل وخما ورحمة وساد كل خوان يا دافي يا دافي يا دافي كما كنت مصطفى فلي يا داري على شاي ولا كداري بمصطفى إلا كل شوء داري واغفر لمن بنوا بنا أخر رفي واغفر لمن لم أرهم بي جميع وله جميع من أغانهم ملا بالآية التي بمريك اختلا وبالغفر

في العصر قسي على التوالي وليد فيه بإلم ينفو والرفقة نشيت بقلبي يغسل ولي في دعاء يسمه ما القناعة بناس تفو وسوجدا سال أدمتين على تقى والبريامين وعصبي الكلافة سترك غبت على يا مغدي.

0: وانصر على خلقه وانصر على خلقه وانصر على خلقه
1: وانصر على خلقه ورفايا والجن والشيطان والبلايا وحملني تقى ونوري وشادي والولاء في الديور وانفي الوباء والبرايا كلها الغاوة يسربا وكلاغا وجل غريمنا غريمنا منا وكن بيسيك كفيلا دمنا.

النبي صلى الله عليه وسلم لي يا فارغ الخلق من نار القحر يا الله يا حافظ يا سلم لي يا فارغ الخلق من نار القحر نفسي يبيني ثم اخلي والولد ومسكن من الكودية النبت وكسار والمخرى ففيهما عن نسيج ورسايا وسنساب نار أنظمة من بيطالقوا من الله سمن

تولني ولا تكلني لأحد فليكن لصمد أخضر يا صمد تولني ولا تكلني لأحد.

ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله ولا مح

وليد بكل ما أتلفت بسل قصيدة جمال دمس وليد بكل ما أتلفت بسل قصيدة جمال دمس وجعت كل الورود سمدي ساخنة للمصطفى محمدي وجعت كل الورود سمدي ساخنة للمصطفى محمدي.

غالب مع نبي ولد يبدو المطلب بدى الدليل ابن ابو الخاسم ربي بجاه المصطفى ابن الهاشم يا الله يا سلرت والكرسي صلي برد

تولد ابنة المطالب بالعيسى بنت النبي بن خالد بدي وساخر لي كل ثاري وكل يوم بنبي من فيه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله المختار من كنانا جتل بما به امير خيمه وخيرا لمن نبا قصينا نجي جنعاب من جوار وصفا والمسجد بالمصطفى.

بارك لي الله وما في القياسي ممن جعلته لي عياشي انصر جنابي ابن صيد العدار ولك غير النبي جائم المدر تفضل الله رب النشر.

تلي بدلا إلى الجنان بلا يسق الله يبرم جناني وخدت لي فضلا إلى الجنان بالله سمي فالله يبرم جناني

السلام ورسول جرو السلام محبنا محبنا محبنا كما قال بايس الرساله محبنا يسوع الخناس وسرنا له انا خناس بان لنا توحيد والفقه مغا تصوفي بمن حدانا قما هديت الله الودود سمتي أفطرت بالنبي محمد رضي الله الودود سمد أفطرت بالنبي محمد رضي الله الودود سمد أفطرت بالنبي محمد بسم الله إمام موهي شواجا شام السبع فالو يا كاريوني بسم الله من موي شواجا شيخ مستوى فلو يا كاريوني بسم الله من موي شواجا شيخ مستوى فلو يا كاريوني بسم الله من موي شواجا شيخ مستوى فلو يا كاريوني مكة من قصينا جنة اليفينا شيخ مصطفى فلو يهتلنا يوني تاكدين العزل اللفينا شيخ سلام يسلم يوم الغلبة العزل الرق تجيبا في جبل الله يا أهل البر يا أهل البر يا أهل البر يا أهل البر يا أهل البر يا أهل البر يا البر يا أهل البر يا جوينا وادن يا جوينا ثانية بل جوينا كلاك يا لي مانغا يا جوينا تربي يا جوينا وإتالي جوينا كيوان شوني مانغا يا جوينا تربي يا جوينا وإتالي جوينا كيوان شوني مانغا يا جوينا تربي يا جوينا وإتالي جوينا كيوان شوني نعم يا جوينا تربي يا جوينا
Wa etali joina champion ndonga ya joina tabi ya joina wa etali joina champion ndonga ya joina tabi ya joina wa etali joina champion dalali Allah

Sergili mbake mojardi wote Neko sibaya myoral niloni Sergili mbake mojardi wote Neko sibaya myoral niloni Bungan madage Bungan madage Mala khadijay Sergili nangyan manyanal Mayag fi way jambari yoni Sergili madage Man khadijay Sergili nangyan manyanal maya gati way jambar yoni bugal maya gati maga dilay singilengel nyanal maya gati way jambar yoni خيرنا في جلتي تاغا خير ورا مستواتيوني تخاولنا في جلتي تاغا خير ورا مستواتيوني مام او مصبالي ما على وول ويجرو غيندي على جفالو مام او ورلنا تيو فما تولو بوديك بچدي ويتيو اكفدلو Mama warluna chow ma tollu gude ak batal du way chow ak fadil sayi jambari sayi jambari sayi jambari sayi jambari baraniya maneye moy fadiya jo fauma di fadilu ala Allah jufallu motax nga fa do cheikh na mu fadilu da nga li gel ku ko jor cheikh bamba may cheikh na al khadim bayu fadilu sa ba cheikh na sal al fadilu mo del fi fi di cheikh na al fadilu kay yo ba la jonne ko mo sa Cheikh Mohamed Mbassoy Alhaji Fallou di baye ji li mustafa cheikh fadlou barangi jeyamoy joro ci jamme di ñane xewal faaw cheikh fadlou di bet ko kalani ci rewmi ali ko ar man nga ko adi fadlou amin amin amin amin bi ci barka cheikh ji li baram ngaram li subhan rabbika rabbil adi hama yati wana wa salamun على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم شيخ محمد الفضل كي موي فلفله كو كونيخ مو فال غاي فالي كي موي صاحب الكمالا على جبل مكه يكر رجاي على جبل مكه Allah je falu makke Cheikh Mohamed Sabou ki moy fal falé ko konex ma fal la ma falé ki moy sayibul kumala hal fadail ma lam yahyi akhabum ko dem go mo xam ne ki moy sayibul kumala Allah je falu makke mo amraw na bolam yar mi ci walu gune sudan bi danu furina lakra Allah falu makke Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
رولا ملايا يجوالكنا صودان بيدان فورينا للاتنا مامام قريبا بن قريب قريب بن قريب قريب بن قريب قريب كيما جرولا مخط صابر متسياكار مدوك قلاك فلان ينقضي بالسلم فلو خليل الله على ما مدع المختار مالك لو سيخنا الفريل ومن يفي من مثلا لولا كتغفلوا لولا كتغفلوا لولا كتغفلوا لولا كتغفلوا لولا كتغفلوا لولا كتغفلوا لولا كتغفلوا لولا كتغفلوا خير الله لكم بلال وليت نجم الفخر افلا فضل حسيب صرف الفار لجبل مكن بصود لك من يتم وصل لولا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا كسبسون فلو خيول ولا بدلا دلالا من لدى شخل في أباب بيما مسلم جيلي مباكي أقلالا كرقاز ميتور كنان قطر بواخل كبير سجال سمدي سن فلو أقلالا بسم الله إلا الله إلا بسم الله إلا الله إلا سري ساري وقلنا مكي إلا الله يا في كومو كنال وانا ويشو ديرو جمانو فك منو تخنا ناكور سدتلو فك جمانو تغمو سرين سال برن جمانو غملا تيخ تاليونا دوينا جامو يالا بنا ناكور ايشو جمونا ويميقل تيدي جمانو سيخ دي لمباكي جرجف سيخ دي لمباكي جرجف سيخ دي لمباكي جرجف سيخ دي لمباكي جرجف يا حسين غبي دغلا سرين سالي ولا صفو غي دغلا تيجي جمانو سرين جي لي مباكي جرجف يا حسين غبي دغلا سرين سالي ولا صفو غي دغلا تيجي جمانو باغي بوريا بوغلا كلا لا صباغ سرين سالي ولا باغي سيخ جي لي ميم مام جمانو باغي بور بور بغلا غنا ورت مو غنا ور سرين سالي وابغ شيخ جيري ميم من جمانو دغلا بيرنا دغنال ايدي غنت يا دغو سنت يا الله يا جرا شيخ جيري مبك نيخ نوا جمانو شيخ جيري مبك ما لا تفو شيخ جيري مبك ما لا تفو شيخ جيري مبك ما لا تفو شيخ جيري مبك لا لا تفو ndax te gën ci gi nga taxo ya taxo mu jor taxo mo tax nga won dal jamana sax suru mbacke na la taxo ndax te gën ci gi nga taxo ya taxo mu jor taxo mo tax nga won dal jamana subhana rabbika rabbil izzati hamaji

لا إله إلا الله لا إله إلا الله فالو سيامور مصطفى فالو باخ لا إله إلا

الله يرزق عندي فان لا اله الا الله يا الله يا شيخ مصطفى فلوباخ يودي عباد الله يا الله يا الله شيخ مصطفى فلوباخ.

يو دي عباد المنام يا لالوالو شيخ مصطفى فلو باخ قلب ديسة ديوتو يا لالوالو شيخ مصطفى فلو باخ قلب ديسة ديوتو يا Thank you.

anni. Sono calatori che hanno la illa la ya la la ilaha illa la. يا لا لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله يا لا لا إلا الله لا إله إلا الله Allah.

0: لكل من خلف الدنور وفيها
1: خلق الدم فوق كل رقبة من مسار الخر كل من قضى محمد مساله لم ياتي في من مدى فبدا لا ياتي

pulangkan saya. Ya merajin takhiri guan syurahu. Nagalani faukama yahuahu man samahat awrasahul mabnu'una. Bukhari sahajahin jala futuruna. Bukhari sahajahin jala mustafa adil mustafa al-Mahdi umim wal jirah. من كل ما أحب الله وأهل سال ربي الدين وفي المولدة فجمع الكل وزاد وارتغى بمحكم الكتاب مهم مرتغى فإن أخذت يرده أخذت أوراده ولا تخاف كبت والوهد منه توهت ثم لا خاف عليك من وهيد الجلال لأنه لترك كل ومن أخذته فبل خسائش خل فاقت الأسنى ماشيا

جميل ثم لكل احتجاج مع ربي مدى مدت لله يدي ومدى في البهل مدده فامتدى كتابه الأجيس سار للدى لونفاني دا يتدى فكان من لاسمي تلا وبحضر طاقة تري على وينفر التفصيل ما سكرت فاكما من اسمه سكرت ليختم فاهده الجلالي عليه رلوان لشي أعلاني إلى ختم عده أبو الأسن طاح بخدمة النبي جدلة كما امتلئ بما به تيجاني طاح وكنت له بالمرجان لي ختم سحسها علي دمس صرت قديما مصطفى مثل أنس من يرتني وختم إحسانا وارتني مجنبي أسانا عليهم رلوان وسلام كما بهم خزن تبع سلام وقال مسميا لسور سمدي على الكتاب والنبي محمد إن الكتاب ورسول سمد قد رفع كل بخير أمد لين لي سر فؤاد المهتدي ولي سواه صاحب كل مهتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي أبابل في يدي أجابني سميه نهم السمد في رمضان بالنبي محمد أدا فؤاد لا وكان جسدي ألا لله واسع لمفتدي وقال أيلاً في مناجاتي معها مولاه بسرى للمهدين معها يا من هفى عن والدي وأمي ومن يهبني بخير خلي بسرى أيلاً مدى البشير نفعنا الله وبركاته آمين برساق الجنة وعجام ترانك ما يغلط الذي يرانك بسق جلنا وعجو لك خمخم مجرى ذلجيتهم كسك ومم بسق جلنا وعجو أم جاجو أم يتعم غر بلا إساق ساجو بسق جلنا وعجو أم مقام سنق بفوق كبر مقامم

متعثرا على سره سر والخبير خبير رميت به ربا يسخر معي تعلم ساعة بالتيسير وهو قدير فاغرم به ربا نغاني الهدى وساه المنالي والجناب وقير خنيت به ربا وليا يقود لي مرامي واني ساتر وفقير وهاتبه بالمدح وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وهاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور وحاجته في الفهر سيدي ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تابت لأن نفسها هنا وأنت بمجيك الصلاة الجدير فتالخالق رول الهدى ليما بما أهوب به للبر أنت النذير فتالخالق تهجيل أوبي بمنيتي فتاك على المولى الكريم يسير

سمعه تمور أعزني يا سفيهي وسيلتي هنا وغاة يوم سمعه تمور أعزني يا سفيهي وسيلتي هنا وغاة يوم سمعه تمور وحزني من الفجار والزهر غانما إلى البر والأبرار أنت البشير فبشر سوى الإسلام بي هاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه لفي كل يقي وينير ما لال ولا سال يزدل دعما سيسبعني كل من سيجور على خلي سديه رلوان ربهم كما خار الناس الخارهين يسير على سيف الفاروخ من ربه ذلا كبير كما قد سب وهو وزير ومنه لفي نورين الخير له كما خاس بالنورين وهو الصبور على والد الستين أثنى لم كما أباد الهدى بسيفي وهو سهيل على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بيس الكفور بهم أرتجي من مالكي نصرا على سيفرك بتفليسه تجور يسنونني وقت أترابي لدي

إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير كريم مسير. تمسكت بالهبل المتين مرتلا وبالغروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لرب موهدا وهول النصارى والبهور تمور هو الكمس والكبري توسعت لي هنا به تنتهي نار خدا والثبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم

منه سلم سرعة تقي نسو أعيش أسير على من بي قد جاءنا منه سلا صلاة تخيزه أعيش أسير الله نبي أخرج الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد.

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مضاه الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، واجعل هذه الأمضاه جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة، وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرئت أو كتبت أو نزر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. وجلها مما تتغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون، وجلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.